اللهم رحمك رحمك بوالدينا، اللهم بدل عذابه نعيما، اللهم يا اللهم اجعلنا ذخرا لهم، اللهم اجعلنا ذخرا لهم بعد موتهم يا رب العالمين، بصلاحنا ودعائنا وصدقاتنا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، محبا لوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع بسببه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زده إلى بره برا، اللهم أحسن إليه كما أحسن إليهما، اللهم أصلح له ذريته وارزقه بر أبنائه وبناته، واملأ يده وقلبه غنى. ومن كان في هذا الجمع عاقا لوالديه، عاقا لوالديه، منشغلا عن والديه، فخيرا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، اللهم عجل توبته، وأيقظه من غفلته، واجعله بهما بارا رحيما قريبا. إلهنا ومولانا، نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، اللهم ارزقه بره وإكرامه وتقديره وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل

وارزقه حبها وإجلالها واجعلها نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا في الفردوس الأعلى من الجنة نسألك ألا يتخلف منا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك. اللهم حرم أجسادهم على النار. اللهم يا الله نسألك لمن أتى هذا الجمع من قريب أو بعيد اللهم أحل عليه رضوانك فلا تسخط عليه أبدا برحمتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: اسے روایت کیا ہے امام احمد نے.

0: بلکہ بات اور بھی بڑی ہے کہ بھائی کلچر اویرنیس کے کلچر کو آپ عام کریں اگر کہیں کیمرہ ہے اگر اس کی پابندی کر رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے علاقہ میں جہاں کیمرہ نہ ہو وہاں پر بھی آپ کو اس چیز کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ بھائی یہ تو میری سیفٹی کے لیے ہے تو آپ اس کلچر کو یعنی اپنی حمایت اور تحفظ کے کلچر کو صحیح سے سمجھیں اور اس کو عام کریں اور اس طرح جو ہے نا آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی آپ کی یعنی گاڑی میں سوار جو بھی دوسرے افراد ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکیں گے یعنی کم از کم اپنی طرف سے اتنے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ایک باحفاظت معاشرہ ہم یعنی تشکیل دے سکیں مزید سامعین کرام اب ہم ایک دوسرے نقطے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں دوسرا محور ہے ہمارے مہمان کو ہم یہ پوچھیں گے ہمارے ساتھ ہیں کیپٹن حمد سالم جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے ان سے ہمارا یہ سوال رہے گا کہ موبائل فون یوز کرنے کے حوالے سے جو مخاطر ہیں جو مسائل ہیں وہ ذرا اس کی وضاحت پیش کر دیں سیادت النقیب حمد سالم من ادارة التوعية للمرور التابع للداخلية بدولة قطر سيادة النقيب الهاتف المحمو أصبح يعني من أكثر مصادر تشتيت الانتباه أثناء القيادة ما خطورة استخدامه يعني لو حبذا لو تفصل لنا هذه النقطة
1: الهاتف النقال أصبح اليوم شر لا بد منه بمعنى ما نقول انه شر مره واحده هو طبعا سلاح ذو حدين منه خير ومنه شر ولكن اصبح اليوم مساواه اكثر خصوصا في وقت قياده المركبه وذلك بسبب تشتت قائد المركبه اثناء استخدام الهاتف طبعا هناك مخالفه تخالف على هذه المخالفه وهي مخالفه الانشغال بالهاتف أثناء القيادة طبعا النص ما يشمل الهاتف فقط هو يشمل أوسع من نطاق الهاتف
0: أوكي.
1: للأجهزة المرئية أو الأحاديث الجانبية أو الأكل والشرب أثناء القيادة طيب لو جمعنا هذه كلها مع بعض بنعرف المشرع كان يبحث عن حاجة معينة كان يبحث عن اللي هو الانشغال أثناء القيادة بأي وسيلة كانت سواء كانت بالهاتف أو في المستقبل بتكون بأجهزة أخرى
0: أوكي.
1: يعني حاليا السيارات الحديثة أصبح عندنا فيها اللي هو الشاشات
0: صح.
1: الشاشات وأصبحت حتى السيارات القديمة يضاف لها شاشات
0: أيوة.
1: وألاحظ في, في, في, في بعض الأماكن أن هناك شباب يشغلون مثلا اليوتيوب أو المواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الشاشات طبعا أصبحت هذه من وسائل التشتت عدم التركيز والانتباه على الطريق جميعنا نعلم أن الحادث المروري يحدث في أجزاء بسيطة من الثانية يعني اللي صار عليه حادث قبل يعرف أنه ما يقدر أصلاً يتفادى الحادث إذا ما كان تركيزه عالي جداً
0: أوكي.
1: لازم الشخص يكون منتبه لجميع مخاطر الطريق أيضاً يجب عليه هو نفسه أنه يتوقع الأخطاء من الآخرين شلون؟ أنا لما أكون أسوق ممكن يكون الشخص الثاني أصلاً هو اللي مشغول بالقيادة أو عفوا مشغول عن القيادة إذا كان الشخص هذا مشغول عن القيادة فممكن هو اللي يلف عليه أو ممكن هو اللي يوقف بشكل مفاجئ أو ممكن هو اللي يعمل حادث مروري طبعا إذا صار الحادث أنا أعرف أنه غلطان ولكن أنا المفروض أني أنا أتجنب الحادث المروري لأن حتى لو كان هو غلطان ممكن أنا أتضرر ضرر جسدي طيب إذا توقعت أخطاء الآخرين عرفت أن في حادث مروري عرفت أني لازم أني ما أنشغل أثناء القيادة الحين نتكلم من الناحية العلمية من الناحية العلمية الهاتف النقال يشغل قائد المركبة مو قائد المركبة يشغل الأشخاص بشكل عام بنسبة 98% وهذه دراسات علمية موجودة وبحوث إذا قلنا أنه يشغل قائد المركبة بنسبة 98% إذا كم بقى مع الطريق بقى 2% فقط
0: يعني خطير يعني الأرقام
1: رغم أنه الشخص اللي يركز على الطريق 100% في احتمالية وجود حادث ما دام الشخص هذا على الطريق طيب هو في احتمالية حادث طيب أنا ليش ما أمسك التلفون وخلاص لا أنا أقول لك أنا في احتمالية حادث ولكن كم نسبة الاحتمالية وكم نسبة اللي ممكن أنا أقلل من إصابة الحادث أو من مخاطر الحادث المروري يعني أنا ممكن أنا أجعل بدل ما يكون عندي إصابة بليغة 100% أنا أخليها إصابة بسيطة أو خدوش يعني أقدر أتجنبها
0: صحيح.
1: وممكن أني أتفادى الحادث المروري بشكل عام طيب هل الانشغال على قائد المركبة فقط؟ لا هو على قائد المركبة والدراجة النارية والسكوتر الكهرباء

0: तो बहुत ही यानी माशाल्लाह से उन्होंने उम्दा अंदाज में हमें ये बातें समझाने की कोशिश की हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और स्पीड लिमिट के हवाले से उनसे पूछेंगे कि भाई इस सिलसिले में कैप्टन हमद सालम, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं। سياده النقيب حمد سالم من اداره التوعيه المروريه بالاداره العامه للمرور التابعه لوزاره الداخليه بدوله قطر، نجدد الترحيب بكم ونتطرق الى موضوع تجاوز السرعه المحدده، وخصوصا احيانا نشوف يعني في الطرق العواطف بعد تلعب دور، يعني الواحد يصير لا شعوريا يبدا يتنافس مع الناس الاخرين، هذا بصراحه يعني له عواقب. يعني فتجاوز السرعة المحددة يعني ما النتائج التي قد تترتب عليها؟
1: احنا تطرقنا من شوي لأن كل طريق له سرعة محددة لأسباب أمنية، وكذلك أيضا للمعايير والمقاييس، أن فيه مقاييس معينة لكل طريق، بمعنى أن هناك طرق سرعتها 60 ما وضعها 60 بدون سبب، هو عرض الطريق، استخدام الطريق، هل الطريق خارجي أم داخلي، هل الطريق له مخارج كثيرة أو مداخل كثيرة، هل يمر بمناطق سكنية، هل يمر يعني كل مكان له سرعات محددة. ولكن بشكل عام ننوه على القيادة في الأحياء السكنية وفي المناطق اللي يكون فيها مدارس أطفال، عبور مشاة كثير مثل الحدائق العامة ومثل كذا، هذه لابد أن تكون السرعة من 15 إلى 30 على أساس يقدر قائد المركبة أنه يتحكم أو يتوقف بشكل مفاجئ، صح. على أساس لما يصير حادث مروري، لأنه هناك أيضا بعض الأطفال يلعبون الكورة مثلا أو يلعبون الدراجة الهوائية، حتى وإن كانوا أولياء أمورهم حريصين وقاعد المركبة حريصة، لأن الطفل قد يخرج بشكل مفاجئ من البيت أو من مسجد أو من حديقة أو من إلى آخره، فخروجه المفاجئ هذا يسبب حادث مروري بشكل مفاجئ ما يمدي تتفادى. طيب ليش احنا خلينا السرعة 30؟ على أساس أن أنا أقدر أتوقف بشكل مفاجئ، أقدر أوقف في
0: إذا صار أي طارئ،
1: إذا صار أي طارئ. طيب نتكلم عن الطرق الرئيسية. الطرق الرئيسية احنا عارفين سرعتها 120. طبعا بعض الشباب يسألني عن السرعات اللي تزيد 10 في الرادار، على سبيل المثال سرعة الطريق 100 يكون إلى 110. طبعا أنا ضد الفكرة أن الناس يأخذونها أنها 110، هي مش 110، هي 100. فما تحاجني على 110. ليش احنا حطيناها 110؟ حطيناها بناء على الإطارات، بعض الإطارات في السيارات كبيرة وبعض الإطارات في السيارات صغيرة. فالإطار الكبير قد يعمل طي أكبر فيعطيك سرعة أعلى، فالكاميرا ما تعرف أن هذا يمشي 100، الكاميرا تعرف أن هذا يمشي 110، فتعطي مخالفة على السرعة حتى وأن كنت أنا أمشي 100. لذلك بعض الإطارات تكون طيها أكبر حتى وأن كنت أمشي 100 ممكن تعطيك أكثر من 100 أو 107 108. هذا هو القصد. فما تحاجني إذا كان أنت مثلا الإطار اللي عندك صغير فتمشي 100 أو عفوا
0: 110
1: وتقول لي سرعة الشارع 110، لا سرعة الشارع 100. طيب هذا واحد. اثنين، لماذا وضعت سرعة الشارع 120؟ 120 قانونيا وأيضا من مصانع السيارات هم أبخس أو أعرف منا في السيارات. بعد 120 يشتغل لك جهاز إنذار،
0: صح،
1: يعني معناها ان انت وصلت للحد الاعلى للسرعه، بعد هذا الحد انت مسؤول عما تقوم به. يعني انت مسؤول عن الحادث المروري اللي بيصير لا سمح الله. طيب لماذا حددت السرعه على 120؟ حددت السرعه على 120 بناء على مثل ما تكلمنا على الطرق والمعايير والمقاييس، كذلك ان التوقف يكون اصعب، تفادي الحادث المروري يكون اصعب، الحادث المروري يكون اقوى. اللي هي قوة الاصطدام تكون أقوى، أي ما معناه أنها تكون مضاعفة أكثر من السرعات العادية. كل ما تزيد سرعة الحادث، تكلمنا قبل شوي أن حتى حزام الأمان ما عاد يؤدي الغرض المرجو منه، يعني تقل نسبة تقليل الخطر. كذلك أيضا السرعات تعتبر من أكثر مسببات الحوادث المرورية على مستوى العالم، مش بس في الدوحة. هي مثلها مثل الهاتف النقال، ولكن هناك عامل مشترك بين الهاتف النقال وبين السرعة.

0: اللي هو عدم ترك مسافة أمان كافية. يعني حتى وإن كنا نمشي 100 ولكن ما في مسافة أمان كافية وخرج مثلا أو وقع عمود كهرب, خرج أو حجر من سيارة, حجر من جسر, خرج حيوان بشكل مفاجئ في الطريق, السيارة اللي قدامي إذا توقفت بشكل مفاجئ وأنا كان المسافة اللي بيني وبينها بسيطة جدا أو قريبة, يكون هناك حادث مروري.
1: تمام.
0: حتى وإن كنا نمشي على سرعة قانونية. لذلك أيضا هذه من المخالفات اللي بعد يجب أن ننتبه منها. أيضا ترك مسافة الأمان الكافية في, أنا ما بيطيل عشان الوقت, ولكن ترك مسافة الأمان الكافية أيضا في عوامل الطقس, في الضباب, في المطر, في الغبار الشديد إلى آخره. هذه أيضا من المواضيع التي أو من الأحوال التي تحجب الرؤية أو تقلل الرؤية أو مدى الرؤية, لابد أن تضاعف فيها مسافة الأمان. إذا كانت مسافة الأمان اللي لازم أن يتركها 5 أو 10 متر أخليها 20-25 متر 30 متر. السبب أني أنا حتى مدى الرؤية ما أشوفه. في الضباب على سبيل المثال أشوف السيارة اللي قدامي فقط مجرد شوف. يعني مو بلازم أني أنا أتمكن من السيارة أعرف أن هذه السيارة نوع كذا وموديل كذا, لا لا لا لا, مجرد ما أشوفها بس خلاص هذا كافي. هذه مسافة أمان كافية. في الأحوال الجيدة لا, أترك شخص على سبيل المثال عمود كهرب وأقيس كم ثانية لين أوصل أنا للشخص هذا, فأجعل بيني وبين السيارة اللي أمامي 2 ثانية. في الثانيتين أنا أقدر أتفادى الحادث المروري. أقل من 2 ثانية ما أقدر, أكثر من 2 ثانية أوه احتمال جيد جدا يكون عندي 3-4 ثواني. فدائما طبعا هي عملية بسيطة, أول مرة ثاني مرة صعبة, لكن مع الأيام تتعود على اللي هو التقدير. نعيده مرة ثانية أن تحط شخص على سبيل المثال جسر أو عمود كهرب أو كذا, وتحسب 1001-1002, إذا مريت عليه خلال 2 ثانية هذا 2 ثانية, إذا مريت في أقل من 2 ثانية معناها لا أنت زايد السرعة.
1: أوكي.
0: يعني تحط شخص معين. طيب الشخص هذا كم أخليه؟ كم المسافة اللي أخليها بيني وبينه؟
1: 10 متر
0: تقريبا. يعني بالنظر تحط شخص مرت عليه في أقل من 2 ثانية ممتاز, مرت في أقل من في أكثر من 2 ثانية لا. فالشخص هذا يكون بيني وبين السيارة اللي قدامي.
1: أوكي.
0: يعني لما تمر السيارة اللي قدامي على الشخص أحسب فأعرف أنا خلاص كم المسافة اللي بيني وبينها. يعني بتكون 10 متر تقريبا, 7-8 متر على حسب السرعة. فإذا مرت خلال 2 ثانية خلاص, هذه اللي هو ترك المسافة الأمان الكافية. وهذه أيضا من أكثر مسببات الحوادث المرورية خصوصا عندنا في دولة قطر.
1: عدم ترك مسافة كافية
0: سواء كان في سرعة 30 أو كان في سرعة 120. ليش؟ في سرعة 30 عند الإشارات لما تكون السيارة اللي قدامي متوقفة أو بتوقف بشكل مفاجئ, إذا صارت السيارة لونها أحمر أو عند الدوار أنا يكون نظري لليسار ما يكون نظري للسيارة اللي قدامي. هذه كلها عدم ترك مسافة أمان كافية.
1: صحيح. يعني الأوجه واضحة جدا مع الأمثلة. جزاكم الله خير. سامي الكرام كابتن حمد السالم من قطاع لوك ترافيك اویرنس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سپیڈ لیمٹ کے حوالے سے. تو سپیڈ لیمٹ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مختلف سیفٹی ریکوائرمنٹس, روڈ ڈیزائن, اور جیسے کافی سارے آپ کو وہاں یعنی دوسرے جو ایک تقاطعات کہتے ہیں نا, ایک ہی راستے میں کئی سارے دوسرے راستے, اندرونی علاقے کے جو دوسرے راستے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے مختلف معایر اور مقاییس کے بنا پر سپیڈ لیمٹ مقرر کی جاتی ہے. یہ تو انہوں نے پہلے بتایا کہ مختلف سپیڈ لیمٹ ہیں, یہ کوئی فالتو میں نہیں ہے, یہ بلکہ اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی انہوں نے کہا کہ مزید اگر کوئی سٹی ایریا ہے جہاں پر لوگوں کی رہائش ہے, مزید جو اسکولس ایریاز ہیں یا پھر کہیں یعنی اس طرح کے جو روڈ کراسنگ وغیرہ, زیبرا کراسنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو ان تمام یعنی جگہوں میں اس طرح کے وہ معایر کو سامنے رکھ کر سپیڈ لیمٹ مقرر کرتے ہیں. اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر ان تمام علاقوں میں جہاں بالخصوص اسکولز ہیں یا اس طرح کے لوگوں کی رہائش ہیں, تو آپ 25 اسپیڈ پر سپیڈ لیمٹ آپ کی 25 ہو, 30 ہو, یہ سب سے بہتر ہے. کیونکہ اچانک سے اگر کوئی بچہ, ہم تو اپنے بچوں کے حوالے سے جو بھی ہیں محتاط رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی اچانک سے راستے پہ آ جائے فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کچھ بھی, تو تاکہ ہم گاڑی کو بر وقت اسے روک سکیں. مزید دونوں نے کہا کہ ہاں ہائی وے کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ قطر میں زیادہ سے زیادہ سپیڈ آپ 120 پہ جا سکتے ہیں, to 120 per

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

الناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.